0: ودنا وانو ياهين انا عيت معنا مسجونين مثل الديوان
1: ليكون انت راه
0: وان جا راه تقود انت فلو لا تسيها احبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضليل من الديوان ديك سمني
1: بلال الهلاوي
0: كي
1: دار معه
0: ورسينا
1: بلال الهلاوي زيد الله أردنا دار توا تولي في دار ولا باي بلال الهلاوي يا روك ورجل بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم